0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا،

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: خير يا جماعه؟
1: صباح الخير.
2: صباح القشطه يا نون.
3: صباح الفل، صباح السعاده، صباح الرشاقه على عيونك يا نجم.
4: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

0: من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عادل.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم فام
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس

بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بعدين.

0: لك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ام تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على تيك توك دوت كوم

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال وقبول الأعمال والبركة في النفس والأهل والمال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم اصرف عن بلادنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل اللهم بلادنا في أمانك وضمانك يا رب العالمين. نعوذ بك يا مولانا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء. اللهم يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء ويا سميع الدعاء ويا رب الأرض والسماء، ارفع عنا البلاء يا ذا المن والعطاء، ونسألك الفوز يوم القضاء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة إمام الأنبياء، ونسألك النصر على الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك يا مولانا من هؤلاء الأربع. اللهم جنبنا موارد الظالمين، واجعلنا عند سكرة الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالد والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا وعلمائنا ولكل من له فضل علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. لنا صولات وجولات في الثقافة الإسلامية، صح؟ في خير الكلام ربنا من علينا وتكلمنا في تقريبا شتى المحاور والمجالات وفي كل أفرع الثقافة الإسلامية، بمعنى في العقيدة اتكلمنا، في الشريعة صلاة وصوم وزكاة وحج اتكلمنا، في الأخلاق والقيم والمبادئ والآداب اتكلمنا، في شخصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتكلمنا، في مشاكلنا وهمومنا اتكلمنا. هو السؤال مش مهم انت عرفت قد ايه، المهم حضرتك اللي انت عرفته عملت بيه ايه. خليني ادي لحضرتك مثال عشان ننطلق منه في موضوع النهاردة لانه غاية في الاهمية. عارفين حضراتكم ابو جعفر المنصور ده تاني خلفاء بني العباس، كان بيطوف حوالين الكعبة فوجد بجواره حد بيطوف جنبه اسمه سفيان الثوري، وسفيان الثوري ده كان رجل عالم كبير في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقب بأمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين ده أعلى لقب الشيخ يحصل عليه اللي حفظ أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أعلم واحد بعلم الحديث يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث. فالاثنين في الحرم بيطوفوا حوالين الكعبة، أمير المؤمنين ده الخليفة، وأمير اللي هو أبو جعفر المنصور، وأمير المؤمنين الثاني اللي هو سفيان الثوري ده رجل عالم في علم الحديث. فقام الخليفة بيقول لسفيان الثوري عظني يا سفيان انصحني، انصحني نصيحة لوجه الله. فقال سفيان الثوري للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، قال له يا أمير المؤمنين ماذا فعلت؟ فيما علمت فأعظك بما جهلت. قل لي أنت عملت إيه في المعلومات اللي عندك عشان أقول لك معلومات جديدة. فده سؤال إحنا أنا محتاج أبدأ بيه النهاردة مع حضراتكم. يا حضرات، ربنا بيمن علينا بلقاء كل جمعة خير الكلام. يعني إيه خير الكلام؟ بنتكلم يعني من هدي ربنا ومن سنة نبينا، من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بنعمل إيه بالكلام ده؟ خدوا بالكم، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. مش العلم ده طاعة كبيرة قوي؟ آه طبعا، ده مدارسة العلم تسبيح، ده طلب العلم فريضة، ده البحث عنه جهاد، ده تعليم العلم لمن لا يعلم صدقة. ده العلم ده حاجة كبيرة قوي صحيح، مش هتقبض عليه حسنات، مش هتؤجر عليه إلا لو عملت بيه. العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. شوف اقرأ كده معايا سورة الصف. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا طبعا كبر مقتا عند الله، المقت اللي هو الغضب السخط. ازاي تعرف حاجة وما تعملهاش؟ يعني إذن العمل مهم. عشان كده والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. مش بس وعلموا، طب أنت بعد ما علمت يا ترى عملت؟ كل الناس هلك إلا العالمون. العلم ده عصمة، الجهل يضر. كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمين هلك إلا العاملون، وكل العاملين هلك إلا المخلصون. يبقى نتعلم وبعدين نعمل، والعمل بتاعنا يبقى فيه إخلاص فربنا يقبله ونبقى من الناجين. اقرأ كده معايا آية جميلة في سورة النساء، دستور. الآية دي دستور، الآية دي مشاكلنا كلها تتحل لو عملنا بيها. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. لو الناس بتعمل اللي هي بتعرفه يا الخير يجي بقى، خير ليهم. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ده مين بقى اللي لآتيناهم من لدنا؟ مين اللي هيدينا بقى؟ ربنا. وإيه أجرا عظيما؟ رابع حاجة ولهديناهم صراطا مستقيما. يا سلام على الجمال. نقول الآية تاني، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى العمل يا حضرات، اللي تعرفه اعمل بيه، واللي ما تعرفوش ربنا مش هيحاسبك عليه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمعلومة اللي توصلك عشان تنجو وربنا يديك الخير الكبير ويثبتك ويكرمك ويوفقك لابد أن تعمل به. تعالوا بقى أقول لحضراتكم على حاجة غاية في الأهمية، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: أنتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أنت مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى رقم واحد يا حضرات، العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. الأزمة الحقيقية عندنا مش أزمة علم، مش أزمة معرفة، مش أزمة معلومات، لا، هي أزمة عمل. إنه لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت تقعد مع واحد يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعني الكلام حلو قوي بس فين العمل؟ وبالمناسبة دي واحد راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، حدثتنا حديثا كثيرا وخشيت أن ينسيني أوله آخرة. أنا خايف أول الكلام ينسيني آخره، فحدثني حديثا يكون جامعا. يعني بيقول له الخلاصة إيه، الملخص إيه يا سيدنا النبي؟ عارفين سيدنا النبي قال له إيه؟ قال: اتق الله فيما تعلم. عارف يعني إيه ده؟ خاف ربنا في اللي أنت عارفه. يعني إيه خاف ربنا في اللي أنا عارفه؟ أنت عارف إنه الكذب حرام، ما تكذبش، خاف ربنا وما تكذبش. عارف إنه إفشاء السر خيانة، صح؟ واحد ائتمنك على سر فعش تقوله. وربنا قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة حرام، يبقى لا للخيانة. هو في ناس ما يعرفوش ان الخيانة حرام. طيب في ناس ما تعرفش انك لو حد بيكلمك على التليفون مش من حقك تسمع المكالمة لحد تاني الا لما تستأذن صاحب المكالمة. في حد يعرفش الكلام ده؟ حرام. طيب دلوقتي انت بعت لي فويس، تسجيل صوتي خاص بيا، بعته لنا، ازاي انقله للاخرين؟ طب دلوقتي حضرتك بتكلمني على الموبايل، ازاي اسجل لك المكالمة؟ ازاي اسجل كلامك من غير ما اقولك؟ ازاي اصورك من غير ما تعرف؟ وده ما ينفعش. يبقى خاف ربنا في اللي انت عارفه. يا جماعة انتوا معاكم موبايلات، الموبايل ده ممكن يوصلك للجنة لو استخدمته صح في طاعة الله. تبر والديك وتطمن عليهم وتسأل عن رحمك وتطمن على عيالك، ويبقى انت حاطط كذا تطبيق عليه كده، ما بين المصحف، ما بين تفسير، ما بين مصحف مرتل بتسمع بيه قرآن، ممكن تحط عليه مكتبة تقرأ في أي وقت. ونفس الموبايل ده ممكن يودي صاحبه جهنم والعياذ بالله لو اخترق خصوصيات الناس وتتبع عورات الناس ونقل صور حرام ما يرضيش ربنا. يبقى أول حاجة بنأكد عليها اتق الله فيما تعلم، خاف ربنا في اللي انت عارفه، واللي تعرفه اعمله، واللي ما تعرفوش ربنا مش هيسألك عليه. طيب حاجة كمان وانت بتعمل، شوفوا بقى من رحمة ربنا، قال ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اعمل اللي تقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لما قال لك صلي بتقول لي بس انا تعبان وما اقدرش اصلي قائم، خلاص يبقى تصلي قاعد، بسيطة. طيب لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اللي هو الوضوء، ما فيش ماي، ألف إن لم تجدوا ماء فتيمموا، أو عمل لك رخص، قال فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى في فعل الأوامر قال لك اعمل على قد ما تقدر، إنما النواهي قال لك لا، ما فيش ما استطعتم في النواهي، ما نهيتكم عنه فانتهوا، اللي نهاك عنه لازم تبعد. ما تجيش تقول ايه انا هبطل تدخين على قد ما اقدر. لا، لازم تبطل. ما تجيش تقول ايه انا يعني الخمر حرام وهي ام الخبائث هحاول. ما فيش حاجة اسمها هتحاول، ده لازم. لما قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ما فيش واحد يقول لي طب انا هحاول ان انا ما اخدش فلوس حد. لا مش هتحاول، ده لازم تعمل كده. لما قال ولا تقربوا الزنا يبقى لازم الامتناع. مش واحد يقول طيب يعني الدنيا وقت، ما فيش حاجه اسمها كده. في النواهي قال ما نهيتكم عنه فانتهوا على طول. طب وفي الاوامر قال وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يبقى في الأوامر قال لك على قد ما تقدر، إنما في النواهي لابد أن تبتعد. ده أول أمر. يبقى العمل لابد أن يعقب العلم. أول ما تعرف يبقى لازم تطبق. لما بتيجي تطبق الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم على قد ما بتقدر، والنواهي لازم تبعد فورا. لأنه أنت مش معقول تقول للطفل عندك ابعد يا ابني عن فيشة الكهرباء فيقول لك أحاول. تحاول إيه؟ انما لما تيجي تقول له ذاكر يقول لك يا بابا طب هذاكر نص ساعه دلوقتي، تقول له على قد ما تقدر. اه ماشي. انما ما تروحش ناحيه الشباك عشان لا سمح الله العيال ما تقعش من الشباك، مش هيقول لك ايه هحاول. لا ما فيش اسمها محاوله. الضرر لازم نبعد عنه، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يبقى سؤال، طب احنا هنبدا من ده، هنبدا نطبق ونعمل، ما يبقاش علم بس. بس انت عارف بقى يا مولانا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ازاي اثبت يعني ازاي اتنيني ماشي على الصح وعلى الطريق المستقيم؟ تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: مستمرين معاكم في متابعة كل أخبار وأحداث كأس العالم 2026، والنهاردة يوم منتظر لكل الجماهير المصرية، لأن الحلم المونديالي مستمر والأنظار كلها متجهة لمواجهة منتخب مصر وأستراليا في دور 32، ونبدأ طبعا من معسكر الفراعنة. منتخب مصر صلاح جاهز، اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر على جاهزية محمد صلاح، وأصبح النجم المصري جاهزا للمشاركة في مواجهة أستراليا الليلة. وفي المقابل أكد مدرب منتخب أستراليا أن فريقه استعد لكل السيناريوهات سواء شارك صلاح أو غاب، مشدداً على أن الفراعنة يمتلكون أكثر من عنصر خطير. ومن نتائج الأمس، منتخب البرتغال حجز مكانه في دور 16 بعد ريمونتادا مثيرة أمام كرواتيا وفاز بهدفين مقابل هدف. كريستيانو رونالدو سجل هدف التعادل من ركلة جزاء قبل ما يخطف جونزالو راموس هدف الفوز في الوقت بدل الضايع لتضرب البرتغال موعداً نارياً مع إسبانيا في ثمن النهائي. وإسبانيا تواصل الإبهار، الصحف العالمية واصلت الإشادة بالماتادور الإسباني بعد الفوز الكبير على النمسا بثلاثية نظيفة، مؤكدة أن المنتخب الإسباني يقدم واحدا من أقوى مستوياته في البطولة حتى الآن. ومن إنجلترا، المنتخب الإنجليزي قرر تأجيل سفره إلى مكسيكو سيتي قبل مواجهة المكسيك وسط إجراءات أمنية مشددة استعدادا للمباراة. وفي النرويج حمى هالاند مستمرة، الجماهير أقبلت بشكل كبير على شراء قمصان منتخب النرويج قبل مواجهة البرازيل في دور 16، لدرجة نفاذ القمصان من عدد كبير من المتاجر بعد الأداء المميز للمنتخب وتألق إيرلينج هالاند. أعلن النجم الجزائري رياض محرز اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، وقال رياض محرز: هذه كانت آخر مباراة لي مع منتخب الجزائر، كان هدفنا التأهل إلى دور 16، خاصة أن المباراة كانت في المتناول، لكن عندما ترتكب خطأين تدفع الثمن مباشرة، وهذا ما حدث. ومن مباريات اليوم، المنتخب الوطني يواجه أستراليا في مواجهة لا تقبل القسمة على 2، والفائز يحجز بطاقة التأهل إلى دور 16. وفي نفس اليوم الأرجنتين تدخل اختبارا جديدا أمام الرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب كولومبيا مع غانا في مواجهة قوية، والفائز منها هيواجه سويسرا في الدور المقبل. كانت دي نشرة أخبار كأس العالم.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأي.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
3: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
4: عايز ربنا يثبتك على الخير، عايز ربنا ينور بصيرتك، عايز ربنا يثبتك على الهداية، رقم واحد انك تطلب الدعم والمعونة من ربنا، زي ما بنقول له كده: اياك نعبده، ادي العبادة اهو، قلت له: واياك نستعين. مش هنقدر نعبد ربنا ومش هنقدر نلتزم صح الا لما نطلب المعونة من ربنا. عشان كده كان الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي ربنا دوما: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات بيدعي ربنا ان ربنا يثبته. رقم 2، القرآن يا حضرات من اهم وسائل التثبيت. قال تعالى: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القرآن مليان قصص الانبياء، فلما بتقرأ ربنا بيثبت قلبك. في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن. طيب رقم 3، ربنا يثبتك من عوامل الثبات والدعم: الصحبة الصالحة، اللي إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك. الصحبة الصالحة بتعينك على طاعة الله، الصحبة الصالحة بياخدوا بإيديك، الصحبة الصالحة انت راجل في طريق الهداية بيزودوك هداية. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طب ايه رايك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى في القران سوره لقمان يقول واتبع سبيل من اناب الي. الانابه يعني رجع، الناس اللي راجع لربنا والتائبين المقبلين على الله الصالحين دول ماشيين في طريق ربنا. ربنا قال لك امشي معاهم، امشي معاهم في الطريق، هيساعدوك وهيعاونوك وهياخدوا بايدك لطريق الله. واتبع سبيل من اناب اليه. رقم 4 من اهم عوامل الدعم والثبات انك ما تغترش، وان ما يبقاش عندك حاجه اسمها العجب. العجب ده يا ارض تهدم عليك، انا ده انا اللهم صل على النبي في الصلاه ايه ماليش حل، انا ده انا بقرا قران يوميا ايه، ده انا ليا ورد مش عارف ايه، انا ده انا بصلي قيام ليل ايه، انا ده انا لا لا لا بالراحه على نفسك، ده كله توفيق ربنا. اوعى تعمل الصحابه عملوا موقف كده والقران عاتبهم، قال لهم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، صح ولا لا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلما تعمل طاعة أشكر ربنا، الحمد لله يا رب ثبتنا، ده من فضلك، ده من عطائك، ده من كرمك، ده من جودك، ده من إحسانك. يبقى إنما خد بالك من النفس، النفس تيجي تعمل طاعة فتقوم بقى تدخل العجب في قلبك، فتعجب بقى باللي انت عملته، فتثق في نفسك قوي. لا دي دي دي أول أبواب الخطر. شفت قارون؟ قارون قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. إبليس قال أنا خير منه. عشان ربنا يثبتك يبقى لك رقم 1 تدعي ربنا كتير، رقم 2 تقرأ القرآن كتير، رقم 3 تصاحب الصالحين، رقم 4 اوعى الغرور والعجب. ختاما أيها الأحباب، نسأل الله أن يثبتنا على الحق والهدى والخير والصواب، اللهم أمين. وما تنسوش حضراتكم وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، رقم 1 قراءة سورة الكهف، فمن قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، كذلك الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله فهي من خير السنن العظيمة في يوم الجمعة، رقم 3 كثروا أو من الدعاء، أكثروا من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا، دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: معكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة، ما أجمل أن نتراحم مع كافة جوانب المجتمع، مع كافة الأفراد داخل المجتمع، واللي بتبدأ الرحمة من بيوتنا الأول. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الرحمة بالوالدين، انك تتراحم معهم، ده مش بس كده، وتدعي لهم دايما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والرحمة بالضعفاء، والرحمة بالأيتام، والرحمة بالفقراء، والرحمة بالمحتاجين، والرحمة باللي مش متعلمين، اللي ما عرفش. انت ربنا من عليك ورحت المدرسة، ومن المدرسة طلعت على الجامعة، ومن الجامعة سافرت منحة دراسية برة، وربنا نور لك عقلك وتعلمت. لما تقابل واحد زي حالاتي على باب الله كده بالراحة عليا واحدة واحدة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا الرحمة حتى بالإنسان اللي ما يعرفش. عارفين سيدنا عمر بن الخطاب مرة، هو انتوا عارفين انه مسك الخلافة 10 سنين و6 شهور، فعمل قرار حلو قوي، حال بين الرجال والنساء في الطواف. انا ما اعرفش هو قدر يعملها ازاي بصراحة. سيدنا عمر بن الخطاب حال بين الرجال والنساء في الطواف حول الكعبة، جعل اوقات كده للرجال الطوف، وجعل اوقات للنساء تطوف براحتها. فتخيل بقى ست بتطوف حول الكعبة، يعني ما فيش راجل يخبط فيها ولا حد داس على رجليها، لوحدها كده ستات مع بعض يعني. وبعدين نزل مرة يشوف القرار بتطبق ولا لا، في حد مقصر، في حد مهمل، وهكذا. فلما نزل عمر بن الخطاب يطوف حول الكعبة، قدرا كده بيطمن على الطواف وبتاع، فكان معادل للسيدات، فالحمد لله ان الستات بتطوف خلاص كويس قوي. إلا أنه لقى حاجة غريبة جدا، لقى رجل يطوف بالكعبة. إيه اللي جابه هنا ده؟ فضربه عمر بالدرة مع حتة عصاية في إيده كده، ضرب الرجل ده. فالرجل بيقول له: أنت بتضربني ليه يا أمير المؤمنين؟ إن كنت قد أخطأت في أمر وما بلغني غير ما فعلت فأنت لي ظالم. يعني انت لو بتعاقبني على حاجة وانا معرفش غيرها، معرفش غير اللي انا عملته ده، يبقى انت بتظلمني، انت بتعاقبني على حاجة معرفهاش. وان كنت لم اخطئ اصلا فما بالك تضربني يا امير المؤمنين. فعمر بن الخطاب قال له: اذا ازاي يعني؟ اما بلغك انني حلت بين الرجال والنساء في الطواف؟ هو انت ما تعرفش ان احنا فرقنا ما بين الرجالة والستات في الطواف حوالين الكعبة؟ قال: والله ما بلغني، والله ما اعرف، والله امير المؤمنين ما اعرف. فانت كده بتضربني عليه بقى ان شاء الله. فعمر قال له: طب ما تزعلش، حق علي، خد الدرة زي ما ضربتك اضربني. قال له: لا يا عمر. عارف ما تقول واحد اشوفك عند ربنا، نتقابل في الاخرة بقى يا عمر، اقتص منك امام الله، انا خصيمك بقى في الاخرة. فعمر يقول له: يا عم انت يا سيدي خد حقك. يقول له: لا وانا اعرف اخد حقي، او انا عندي القوة زي ما انت عندك القوة كده. لا بص يا عمر، وعند الله تجتمع الخصوم، نتقابل بقى، نتقابل في الاخرة. يقول لك فعمر الليلة دي فما طابت ليلته، عارفش ينام، ما هو خايف من عذاب ربنا. قابل الرجل تاني يوم، الرجل شاف عمر بقى وشه اصفر وتعبانه، بين عليه التعب، قال له: مالك يا عمر، اصابك شيء؟ تعيان ولا حاجه؟ قال له: لا من امبارح بقى تقول لي مش مسامحك وعايزنا انام، انا مش جالي نوم. يا عم خد حقك. قال له: لا خلاص يا امير المؤمنين، انا عفوت عنك، انا مسامحك خلاص. عمر صر وجهه، يعني وشه اتملى الحمد لله الراجل سامحني. الشاهد في الامر ايه؟ الشاهد في الامر التراحم. لما المجتمع يتراحم فحتى اللي ما يعرفش ما تعاقبوش، اسألوا الاول انت تعرف ولا لا. فالرحمة حتى بالمخطئ، انه ما يعرفش ما وصلتوش المعلومة، ده من رحمة ربنا انه قال في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا بيعذبش حد ما وصلتوش المعلومة. فالتراحم ده شيء جميل، التراحم ده شيء عظيم، التراحم من اهم اخلاق ومبادئ الشرع الشريف ومن اهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما عرفنا بنفسه حضرات قال انا نبي التوبة ونبي الرحمة. النبي نبي الرحمة، الجنة اسمها رحمة، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. رحمة الله يعني الجنة هم فيها خالدون. ربنا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال إن ربكم لرؤوف رحيم، والنبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمة خلق عظيم، عايزين نوقظ الرحمة في قلوبنا وفي ضمائرنا، وتبقى الرحمة في بيوتنا، وتبقى الرحمة في شوارعنا، تبقى الرحمة في مؤسساتنا. أيها الموظف الكريم، لما يدخل لك عندك واحد يقضي مصلحته، فين الرحمة؟ إزاي تسهل عليه الدنيا؟ ازاي ما تلففوش حوالين نفسه؟ ازاي تكون له عونا؟ وسيدنا النبي علمنا والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وسيدنا النبي علمنا من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. لما تسعى لقضاء حوائج الناس ربنا هيقضي لك الحوائج بتاعتك. شوف، لما ترحم الناس ربنا هيرحمك. ان الجزاء من جنس العمل. تبقى رؤوف بالناس ربنا رؤوف بيك، تبقى رحيم بالناس ربنا هيرحمك، تبقى رفيق بالناس وتقضي حوائج الناس ربنا هيقضي حوائجك. شوف الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول يا ابن آدم إن بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك، فإن أردت أن يغفر لك الله فاغفر أنت لعباده، وإن أردت أن يعفو عنك الله فاعفو أنت عن عباده، فإن الجزاء من جنس العمل. أيوة الجزاء من جنس العمل. أنت تريد ربنا يجازيك بإيه؟ تقول ربنا يكرمني يبقى تكرم الناس، ربنا يرحمني يبقى ترحم الناس، ربنا يغفر لي يبقى تغفر للناس، ربنا ينصرني يبقى تنصر الناس، ربنا يشفيني يبقى تساهم في شفاء الناس. إن الجزاء من جنس العمل. وإحنا في تراحم النهاردة يا حضرات عايزين نتكلم في جانب مهم جدا من الجوانب اللي بيتنال رحمة ربنا، ولما تنال رحمة ربنا هتبقى من عباد الله الرحماء. تعالوا نتعرف مع بعض على هذا الجانب العظيم من جوانب الرحمة.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحاً مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: في القرآن الكريم وفي سورة الأعراف بتقرأ ختام آية: ولتتقوا ولعلكم ترحمون. طول ما تتقي ربنا في الناس هتنال رحمة ربنا. يعني ايه الكلام ده؟ تعال ناخدها من البيت. يا ابن الحلال، اتقي ربنا في أولادك. رحم الله والدا أعان ولده على بره. بر الوالدين ده يا حضرات، الآباء والأمهات هم اللي بيغرسوا الأول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عايز تنال رحمة ربنا، اتقي ربنا في ولادك، اتقي ربنا في زوجتك، اتقي ربنا في والديك. يا ابن الناس، أيها الطالب الجميل، وإن كنا يعني موسم الدراسة انتهى، لكن اتقي ربنا في والديك. يا بنتي، اتقي ربنا في المصروف اللي ماما بتديهولك. يا ست البيت، اتقي ربنا في فلوس جوزك. انت عارفة انك مش من حقك تتصدقي من ماله إلا بإذنه، ولا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. طب والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وبعد النبي حط القاعدة العامة بقى: قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الطبيب المحترم الجميل، رفقا بالمرضى ورفقا بالضعفاء، بيعجبني قوي أطباء، ربنا يكبر خاطرهم يا رب، جزء كبير من وقته مخصصه للناس الطيبين. ومنبه في العيادة بتاعته على السكرتارية، أي مريض يجي يدخل معاه تمن الفيزيتا ولا معهوش، معاه تمن الكشف أو معهوش، يدخل والله معاه يدفع أو شيء مقابل شيء، أنت بتدفع مقابل خدمة. الراجل بيكتب لك والراجل برضو تعبان، صح؟ الرحمة. رسالة لكل إخواننا وأخواتنا الكريمات الفضليات الأطباء، ملائكة الرحمة الجنود اللي ربنا يكرمكم ويجازيكم خير. ربنا قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبنقول للجميع: اتقوا الله في المرضى اللي معهوش يتعالج، ولو تقدر كمان تجيب له الدواء هتهوله، واطمن ربنا هيكرمك في ولادك وهيخلفك الخير كله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا جناب المحامي المحترم اللي بتجيب الحق لأصحاب الحق وللضعفاء والمظلومين، النبي علمنا النصرة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا مظلوما طبعا جيب له حقه، طب وظالما تمنعه تحجزه عن ظلمه. فيا أيها المحامي، لو جالك رجل على باب الله حقه ضايع وجاي يقول لك هات لي حقي، كن رحيما به. وأنا عارف أنت هتتعب، وأنت أتعبك لا تقدر بثمن، لكن اللي معهوش ده نسيبه، هنيئا لك ويا بختك ويا سعدك وهناك لما تجيب للمظلوم حقه. ربنا هيرضى عنك وربنا هيكرمك، والقليل معك، القليل في ايديك ربنا هيكتره لك. البركة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وممكن تاخد 3-4 قضايا لناس بسطاء محتاجين حد يفهمهم ويجيب لهم حقهم وهم معهمش، وربنا يبعت لك واحد تاني يكون معاه يجزل لك عطاء 7، مش 5 فاتوا، لا 7 فاتوا كمان. شفتوا ازاي؟ فرفقا بيهم ايها المعلم المحترم الجميل، وانت بتعلم ولادنا اتق الله فيهم، وهو القرآن قال ولتتقوا ولعلكم ترحمون. خافوا ربنا، كل واحد في وظيفته، كل واحد في مكانه. احنا مشايخنا الله يرضى عنهم، الله يكرمهم، اللي حفظونا القرآن في الكتاب زمان. هو انتوا كنتوا متخيلين ان احنا كنا بنروح الكتاب؟ فينا اللي كان بيدفع وفينا اللي ما كانش معاه؟ هل كان سيدنا في الكتاب يجي يقول اللي ما جابش الشهرية ما يجيش او يمشي يروح؟ خالص، ولا كان بيسأل، والله ولا كان بيسأل. احنا حفظنا الكتاب، حفظنا القرآن في الكتاب، والله ولا كان بيسأل. وأبائنا بقى الطيبين بقى اللي كان معاه بيدفع في الشهر، واللي ما دفعش الشهر ده وجاله حاجة الشهر الجاي بيجزل العطاء للشيخ، وكانت ماشية كده بالبركة بالبركة بالبركة. وحفظنا القرآن، جزى الله عنا أئمتنا خير الجزاء، وعلماءنا ومشايخنا ومحفظينا وأساتذتنا التراحم. أنا كنت في الثانوي الأزهري، وكان عندنا مدرس جميل قوي كان بيدينا أحياء. أنا لا أدري طبعا، الكلام ده من سنين طويلة وانقطعت الأخبار، وكان قبل زمن الموبايلات والكلام ده، وكانت ساعتها تليفونات أرضية والتليفونات اتغيرت. فأنا لا أدري إذا كان هو على قيد الحياة، إن كان على قيد الحياة الله يبارك فيه، وإن كان مات الله يرحمه رحمة واسعة، كان يجي يقول لنا أي حد، وبيشرح لنا أحياء كنا في الثانوية، أي حد عنده مشكلة أو في حاجة مش فاهمها يجي لي مثلا في الفسحة في البريك، يجي لي قبل المدرسة لو أنا ما عنديش حاجة، أقعد معاه شوية بعد المدرسة، الله يرضى عنه. ده مثال للمعلم الأمين اللي بيخاف ربنا، الله يرحمه زي ما رحمنا وإحنا طلبة، الله يكرمه زي ما أكرمنا، الله يسعده زي ما أسعدنا، الله يرضى عنه ويجبر خطره زي ما فهمنا، ولا خد مننا الأبيض ولا أسود، ولا قال لنا تعالوا لي دروس خصوصية برة. ربنا بارك له وربنا كرمه وبندعي له. شفت ازاي؟ ده أمر غاية في الأهمية، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بقى لنا كمان حاجة مهمة جدا، تعالوا يا حضرات نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: إذن عشان ننال رحمة ربنا وبيها نتراحم فيما بيننا، ربنا علمنا ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فقلنا ان كل واحد فينا هيتقي ربنا، واحنا في الاستوديو دلوقتي بنقدم برنامج تراحموا في منظومة، المخرج بيتقي ربنا فبيهتم بالإخراج بتاعه، أبو سفيان جنبي بيهتم بيخاف ربنا، والعبد لله يعني أسأل الله ذلك فيخرج منتج للناس. ماذا لو كل واحد خاف ربنا؟ يبقى المجتمع كله متآلف، المجتمع كله متعاون، المجتمع كله يرحم بعضه بعضا. ليه؟ لأنه ساعتها هننال رحمة ربنا. ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وتقوى الله يا حضرات قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. ازاي يعني؟ ما انا اتقي ربنا فاقول كلمة طيبة لحضرتك فيا ربنا يرحمني، واتقي ربنا فتبقى مشاعري تجاهك مشاعر طيبة. ازاي يعني؟ ما هو ربنا قال في القرآن وذروا ظاهر الإثم وباطنة، لانه السيئات او الاثام في اثام ظاهرة وفي اثام باطنة. الظاهرة زي ايه؟ زي الفحش في الكلام، واحد قليل الأدب، واحد لسانه طويل، واحد بينظر للي رايح واللي جاي، بيجرح الناس ببصره. ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز. طيب عياب، بيعيب الناس، بيتتبع عورات الناس، دي أثام ظاهرة صح ولا لا؟ بيتكلم فيما لا يعني. كذاب، أثام ظاهرة. طب والباطنة؟ القرآن والوذر ظاهر الإثم وباطنة. إيه الباطن؟ الحقد، ربنا يكفيك الشر، الغل، الكره، الحسد. ده بتعرفها ازاي بقى؟ الكبر بنعرفه ازاي بقى؟ هو الكبر ده دي أمراض قلب. طب ما تيجي نفتح نشوف، ما نعرفهاش. القلوب بيد علام الغيوب. فبنقول عشان ننال رحمة ربنا ونبقى مجتمع كله رحمة وكله رأفة وكله رفق وكله خير، يبقى أخاف ربنا، لا أعمل حاجة ظاهرة ولا أعمل حاجة باطنة. يبقى في الظاهر والباطن، في المظهر والجوهر. يبقى المؤمن كده. عارفين سيدنا النبي اللهم صل عليه كان في بيت أم المؤمنين وقال لي اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، كان في بيت سيدنا مسلمة، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق علي. يا إيه ده؟ بيقولك يكون رحيما بالناس، خاف ربنا، ما تتقلش على حد، ما تحملش حد فوق طاقته. ده كل ده تحت مظلة إيه؟ إنك بتخاف ربنا، إنك بتتقي ربنا. فلما تتقي ربنا في خلق ربنا، ربنا يمن عليك بالرحمة. فإذا من عليك بالرحمة هتبقى شخص رفيق وتنال محبة ربنا. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل الرفق عليهم. إن الله رفيق، سيدنا النبي علمنا كده، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في كل الأمر. يبقى النهاردة يا حضرات موعدنا كان في تراحمه، إن احنا نخاف ربنا، كل المجتمع يخاف ربنا، البائع يخاف ربنا وهو بيبيع ويترفق بالناس، والمشتري يخاف ربنا وهو بيشتري، واللي بيقتضي اللي بيطلب حقه يخاف ربنا، ونخاف على بعض. فلما نتقي ربنا ونخاف على بعض هتيجي رحمة ربنا. ولتتقوا ولعلكم ترحمون. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا حتى يحين اللقاء بمشيئة الله. الجمعة المقبلة أترككم في حفظ الله ورعايته. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: يوم منتظر لكل الجماهير المصرية وساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة التاريخية بين منتخب مصر وأستراليا في دور 32 من كأس العالم، ودي أبرز أخبار المونديال. ونبدأ بمنتخب مصر، الأنظار كلها تتجه إلى مدينة دالاس حيث يلتقي منتخب مصر مع أستراليا في 9 مساء بتوقيت القاهرة في مباراة يسعى خلالها كل منتخب لتحقيق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم. الفراعنة بيدخلوا اللقاء بطموحات كبيرة وسط جاهزية محمد صلاح وقيادة فنية لحسام حسن، أملا في مواصلة المشوار وبلوغ دور 16 لأول مرة في تاريخ المنتخب. ومن ألمانيا، الاتحاد الألماني أعلن رسميا رحيل يوليا ناجلسمان عن تدريب المنتخب بعد اتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد، بينما رحب يورجن كلوب بفكرة تولي المهمة خلال الفترة المقبلة. ومن إنجلترا، تشديدات أمنية كبيرة حول مقر إقامة المنتخب الإنجليزي في المكسيك قبل مواجهة أصحاب الأرض بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المنظمون لمنع أي

0: كولومبيا مدرب المنتخب نيستور لورينزو كشف أن والدته صاحبة 89 سنة ما زالت تقدم له النصيحة نفسها قبل كل مباراة: إياك تدخل في خلاف مع الصحفيين، مؤكدا أن فريقه سيحتاج أيضا إلى قليل من الحظ أمام غانا. ومن تونس كشف التقرير صحفية عن ظهور نتائج إيجابية لتحاليل المنشطات لتمن لاعبين من منتخب تونس خلال البطولة بسبب وجود مادة كليمبوتيرول، وتشير التقارير إلى أن السبب الأرجح هو تناول لحوم ملوثة بالمادة المحظورة في المكسيك وليس بسبب تعاطي منشطات لتحسين الأداء. كما أكدت التقارير أن النسبة المكتشفة أقل من الحد المسموح به، وبالتالي لن يتعرض اللاعبون لأي عقوبات أو إيقافات. ودي كانت أبرز أخبار كأس العالم 2026. ساعات قليلة تفصلنا عن ضربة البداية في مباراة مصر وأستراليا، وكل الأمنيات والدعوات من الجماهير المصرية بأن يواصل الفراعنة كتابة التاريخ ويحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
6: يا حبيبتي ذاكري.
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بتحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي دي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء جميل وشاعري ورقيق ومتأنق، مساء فرنسي بامتياز. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. النهاردة هنعيش مع بعض أمسية فرنسية رومانسية جميلة مع إبداعات مؤلف يمكن ما بيحظاش بشهرة واسعة أو معروفة على مستوى العالم أو خارج فرنسا بشكل كبير، لكن محبي الأوبرا أكيد هيعرفوه لأنه في وقت أو في خلال حياته تربى على عرش الأوبرا الفرنسية وكان عنده إنتاج غزير في مجال الأوبرا وكتب أوبرات مهمة جداً في أواخر القرن التسعتاشر وكان طفل نبغة. طب مين بقى المؤلف؟ أكيد شوقتوكو. المؤلف اسمه جول ماسيني. ماسيني بالرغم أنه ارتبط اسمه بالأوبرا، لكن النهاردة الحقيقة اخترت لكم مجموعة جميلة ورقيقة من أعماله تورينا جانب آخر، على وعد بحلقة فيها نماذج من أوبراته لمحبي فن الأوبرا وخصوصاً الأوبرا الفرنسية. ماسيني كان طفل نبغة وهو صغير، واتعلم دروسه الأولى على إيد والدته اللي كانت هي عازفة بيانو ومعلمة للبيانو، وبعد كده التحق وهو صغير يمكن 11 سنة بكونسرباتوار باريس. وطبعاً كونسرباتوار باريس ده من أشهر مؤسسات الموسيقية التعليمية اللي خرجت مؤلفين مش بس فرنسيين من كل أنحاء العالم وأثرت عليهم. طبعاً في بداية حياته كان بيشتغل عازف لآلات مختلفة، آلات إيقاعية ما كانش لسه معروف على مستوى التأليف الموسيقي، علشان يعني إيه يدي دروس زي أي موسيقي، لغاية ما اتقدم لجائزة مهمة جداً في التأليف هي جائزة روما، ودي جائزة بتتيح للفائز بيها إنه يعيش في روما فترة من الوقت ويبدع ويبقى فيه تمويل لإبداعه. فطبعاً كتير من المؤلفين بالذات الفرنسيين كان بالنسبة لهم الأمل الكبير هو جائزة روما. عاش في إيطاليا 3 سنين والتقى بقى طبعاً بمؤلفين كتير سواء في باريس أو في إيطاليا، وتأثر قوي بالموسيقى والمؤلفين الرومانتيكيين مش بس الفرنسيين لكن اللي كانوا عايشين في باريس زي فرانز ليست وغيرهم. طيب دي فكرة كده عن حياته ومجريات علشان نبقى عارفين كده وجاهزين احنا هنتعامل مع مؤلف طابعه الموسيقي عامل ازاي، وبالتالي نستمتع بالأعمال بتاعته. هنبدأ الحلقة بتاعتنا بمقطوعتين رومانتيكيتين شاعرتين، يعني مقطوعات جميلة جدا وساحرة. المقطوعة الأولى يمكن من أشهر الألحان اللي كتبها ماسيني، وهي في الأصل كانت مكتوبة ضمن 10 مقطوعات من نوع المقطوعات الوصفية. في الوقت ده كان المؤلفين الرومانتيكيين مشهورين بأنهم يكتبوا مقطوعات موسيقية كل مقطوعة يبقى لها حالة مزاجية معينة، فمثلا يكتب ليلية، يكتب أغنية للمهد يبقى فيها الهدوء، يدينا بعنوان المقطوعة الجو النفسي العام ليها. المقطوعات دي كتبها ماسيني في الأصل للبيانو، لكن طبعاً من جمال ألحانها ابتدت تتقدم بمجموعات أدائية مختلفة منها الأوركسترا ومنها الآلات مختلفة مع البيانو. يمكن من أشهر المقطوعات دي هي رقم 5 واللي أطلق عليها ماسيني مارثية أو ألاجي. طبعاً لما نكون في حالة الرثاء يبقى في شجن وفي حزن كده بيسود المقطوعة، وده فعلاً اللي هنحسه في اللحن الرقيق الحزين للمقطوعة. أنا اخترت لكم أن انتوا تسمعوا المقطوعة دي بنسخة جميلة للتشيلو والبيانو، لأني حسيت أن طابع اللحن بتاعها مناسب جداً لصوت آلة التشيلو الرقيق العميق الدافئ، فأتمنى أن انتوا تعجبكم وتسمعوه. طيب المقطوعة الثانية بقى هي مقطوعة برضو من الألحان الشهيرة ليه، بس المرة دي هنسمعها من البيانو اللي كتبت له في الأصل. هي اسمها فالس تريلونت، يعني فالس بطيء جدا. طبعا هنا هنحس انه الفالس اللي كتبها ماسيني ما كانش قصده انه يعمل فالس يترقص عليه، لان طبعا رقصة الفالس من رقصات الجميلة المبهجة وإيقاعها وسرعتها بيبقى متوسط مش بطيء، لكن نقدر نقول إنه ماسيني هنا حاول كأنه بيعبر عن إنسان بيستعيد ذكرياته مع رقصة الفالس. بلمحة من السكينة بالهدوء، وعلشان كده هي مقطوعة مناسبة جدا نسمعها في هدوء الليل ونستمتع بلحنها. خلينا نبدأ بألاجي والبلس البطيء ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع جول ماسيني المؤلف الفرنسي الشهير.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: من الأعمال الشهيرة والجميلة والمختلفة لماسينيه هو كونشيرتو البيانو في مقام مي بيمول الكبير. الكونشيرتو ده يمكن عرض في مرحلة متأخرة من حياة ماسينيه، لكن الحقيقة أنه بداية تأليفه بدأت معاه من 40 سنة قبل ما يعرضه العرض الأول، وبالذات في الوقت اللي كان عايش فيه في روما كمؤلف شاب بيبدأ حياته. كتب مسودات للكونشيرتو وابتدى يضع الخطوط الأولى في مدونات، لكنه تخلى عنه لأنه ابتدى لما رجع باريس ابتدى يحس بأنه اشتهر أكتر في مجال الأوبرا والدراما، فأهمل أنه يكمل الكونشيرتو. لكن جه وهو يمكن في الستينيات من عمره ابتدى يفكر انه يكتب او يكمل الكونشيرتو اللي بدأه، وابتدى بقى يبلور الافكار الجامحة اللي كتبها شاب ويقدمها بشكل رصين وجميل جدا، وهنحس كده بطابع مختلف. هو اهدى العمل لعازف واستاذ للبيانو قبله في كونسرفاتوار باريس، لانه الاستاذ ده كان متميز جدا بلمسته وعزفه على البيانو اللي كان بيشبه اللؤلؤ، فصوت البيانو بتاعه صوت رنان، فكان يعني هو اللي أوحى لماسينيه بفكرة إنه يكتب كونشيرتو للبيانو. هنسمع الحركة الثالثة ليه بقى؟ لأنها شخصية مختلفة عن ماسينيه الرقيق الفرنسي. هو بناها على ألحان شعبية سلوفاكية كلها حركة ونشاط، والإيقاع الراقص فيها إيقاع واضح جدا، ففيها قوة الحركة الأخيرة وفيها استعراضية البيانو، لكن الطابع المستلهم من الألحان السلوفاكية وبالذات أسلوب الموسيقى الغجارية الشهيرة واضح جدا في الختام. وهنحس كمان انه تأثير تأليفه للموسيقى الغنائية الأوبرالية واضح في الكونشيرتو، لانه آلة البيانو هتدينا احساس كأنها مغنية الأوبرا، والأوركسترا كأنه الكورال اللي بيصاحبها وبيرد عليها. نحس جدا بأنه في بطولة البيانو كده زي بالظبط بطلة الأوبرات، وبنحس أنه ماسينيه حط الأوركسترا مع البيانو كأنهم بطلين، مش الأوركسترا بس دوره مصاحب وفي الظل، لكن لا يعني كأنه ند للبيانو. خلينا نسمع الحركة الثالثة ونستمتع بيها ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع أعمال جول ماسينيه.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام.
1: من الأوبرات الشهيرة لجول ماسيني، أوبرا قامت على قصة شهيرة جدا، قصة خيالية اشتهرت وتقدمت بالموسيقى الكلاسيكية عدة مرات، ويمكن ده كان موضوع إحدى حلقاتنا. هي قصة سندريلا اللي كتبها شارل بيرو في القرن ال17، وتركت أثرها بقى على الموسيقى والمسرح والدراما والأفلام بشكل كبير. هنا جول ماسيني عالج القصة بأنها أوبرا كوميدية، فيعني قدم أحداث القصة لكن كان فيه دايماً لمحة سخرية وبشكل كوميدي. هي الأحداث ما خدش الشكل إنه يبرز بس الشكل الخيالي والجانب الحزين اللي في القصة. أنا اخترت لكم من الأوبرا دي اللي هي اسمها بقى سندريلا، ده الاسم اللي احنا عارفينه، لكن بالفرنساوي اسمها سندريون. فأوبرا سندريون لماسيني هنسمع منها فقرتين. الفقرة الأولى هي الافتتاحية، ودي بما إن العمل كده أو القصة فيها دايماً إحساس احتفالي وفيها إحساس الاحتفالات الملكية وبشكل عام، ففعلاً الافتتاحية بتبدأ بداية صرحية احتفالية كأننا بنستهل حفلة أقيمت في قصر ما. أما الفقرة الثانية فهي في بداية الفصل الثاني. طبعاً كلنا عارفين قصة سندريلا، والمفروض الفصل الأول بيدور حوالين سندريلا البنت اللي باباها توفى ومامتها، وزوجة الأب بتعذبها وتخليها تقوم بخدمات للبيت ولبناتها، وبيجي إعلان إنه الأمير هيعمل حفلة كبيرة علشان يختار عروس المستقبل. فالمفروض بقى سندريلا بتتمنى أنها تحضر الحفلة لكن زوجة الأب بترفض. الفقرة اللي هنسمعها دلوقتي هي بداية الفصل الثاني اللي هي بقى بداية حفلة الأمير. هنا ماسيني حب يستعرض أو يعالج البداية دي بشكل كوميدي، فكتب فقرة موسيقية راقصة وكأن المدعوين بيرقصوا كأنهم عرايس خشب أو مارينات، ففيها جانب ساخر. الفقرة دي اسمها لاف لورنتين، وهي الفقرة التانية اللي هنسمعها من أوبرا سندريون. هيا نسمع الفقرتين ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع أعمال جول ماسيني.

ودلوقتي هنسمع بداية الفصل الثاني لفلورنتين ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع أمال جول ماسيني.

الجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أن يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: في النص الثاني من القرن التسعتاشر، فرنسا كان عندها موضة كبيرة جدا، وجانب انجذب ليه كتير من المبدعين وخصوصا المؤلفين الموسيقيين هو الهوس بالثقافة الأسبانية. فكتير من المؤلفين اختاروا قصص أحداثها بتدور في أسبانيا وابتدوا يألفوا أعمال موسيقية، أوبرات، باليهات وهكذا. طبعا النموذج الشهير جدا اللي ممكن يعني يدلنا وكان ليه تأثيره في فرنسا هو كارمن بيزيه. جورج بيزيه اللي عمره ما زار أسبانيا كتب كارمن، ودي أيقونة من أيقونات الموسيقى الكلاسيكية اللي بتعبر عن طابع الموسيقى الأسبانية. يعني طبعا ده ترك أثر وعلى مؤلفين كتير، ومنهم ماسيني اللي كتب أوبرا أطلق عليها لوسيد أو السيد، وهي أوبرا بتتناول قصة الفارس الأسباني الأسطوري رودريغوس دياز أو رودريغو دياز دي فيفار، وطبعا أحداثها كتير. ولكن أنه من ضمن معالجته للأوبرا كان عارف أنه الأجزاء الموسيقية اللي فيها رقصات الباليه بتبقى مشوقة جدا للجماهير، ويمكن الأوبرا نفسها لوسيد ما اشتهرتش بقدر فقرة الباليه اللي موجودة في بداية الفصل الثاني أو خلاله. وكأنه الجزء ده عبارة عن مهرجان ملون من الساحة الرئيسية للمدينة الأسبانية اللي كان بتدور فيها الأحداث، وكان عبارة عن مجموعة أو متتالية كده نقدر نقول من 7 رقصات تقليدية مشهورة جدا في أسبانيا، منها كاستيان، أندلوس، الأرجوناز، أوباد، كاتالان، يعني مجموعة من الرقصات المعروفة بطبعها الأسباني، وكان بيحاول طبعا بشيء شيق للجمهور. احنا نسمع من الرقصات دي 4 رقصات جميلة. هناخد الرقصة الأولانية اللي هي الكاستيان، دي رقصة كلها نشاط وحيوية، والإيقاع الأسباني فيها واضح جدا، وبنسمع فيها صوت الآلات النفخ وبالذات النفخ النحاسية كأننا كده في حفلة مشمسة في أسبانيا. أما الرقصة الثانية وعلى العكس اللي هي اسمها أندلسية أو أندلوس، دي بقى بتنقلنا جنوبا للأندلس، تحس إن فيها غنائية، فيها تأنق كده ودلال، وبتدينا طابع التأثير الشرقي على الموسيقى الأسبانية. هنسمع الرقصة اللي هي رقم 4 في المتتابعة، دي هتبقى الرقصة الثالثة، وهي اسمها أوباد. وأوباد معناها عموما في الموسيقى الكلاسيكية أغنية الفجر أو أغنية الصباح، بتبقى حركة كده بتدينا أجواء الصباح وصوت الطيور وصوت الطبيعة اللي بيبقى مميز للصباح. دي بشكل عام كتير من المؤلفين كتبوا أعمال يعني على نمط الأوباد أو أغنية الصباح. ماسيني هنا بقى استخدم آلات النفخ الخشبي، وطبعا عشان يدينا أصوات الطبيعة فوظف آلات النفخ الخشبي بشكل رائع. وآخر بقى رقصة هي آخر فقرة في المتتالية بتاعت الباليه اللي عادة يعني بتستقطع كده من الأوبرا وبتعزف في حفلات الكونسير، هنسمع نافاريز، ودي بقى كأنه عرض فني مذهل كله طاقة وحيوية مرتبط بطابع منطقة نافار القريبة من جبال البرانس، واستخدم فيها كل طاقة الأوركسترا والآلات الإيقاعية بشكل كبير. فخلينا نسمع الأربع رقصات ونحس على طول بالطابع الأسباني اللي أكد عليه ماسيني، أنه يسمعنا صوت الكاستانيات من آن لآخر، يكتب الموسيقى بطابع أسباني، وهو ده يمكن حقق للجزء ده شهرة حتى بعيد عن الأوبرا الأصلي. خلينا نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع جول ماسيني.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم FM.
1: وعلى طول الفقرة الختامية جت، وهنختمها بيمكن أشهر وأجمل أعمال ماسيني. الحقيقة أنه مع بداية القرن العشرين، ماسيني عاش جزء نهاية القرن التسعتاشر مع بداية القرن العشرين، بس لما جه القرن العشرين ابتدى يظهر بالذات فرنسا وفي دول أوروبا اتجاهات جديدة للموسيقى جذبت الجمهور بعيدا عن طابع الموسيقى الرومانتيكية زي موسيقى ماسيني، فابتدى الناس تطلع

أو تأملات للفيولينا والأوركسترا. عادة بقى يمكن دايما بنقدمها في الحلقات اللي بتكلم عن الفيولينا لأنها من أشهر مقطوعات الفيولينا بشكل كبير. المقطوعة دي في أوبرا تاييس، المفروض إنها الأوبرا مبنية على رواية لأناتول فرانس، والمقطوعة عبارة عن حركة بطيئة غنائية عالمة للفيولينا والأوركسترا، وطبعا لحنها لحن عزف أسيري ساحر جدا، فيها إبراز لقدرة العازف الفيولينا على إنه يبقى بيعزف بحساسية شديدة شديدين مشاعر وطاقة شعورية كده كبيرة. المفروض إن الفاصل ده بيصاحب جزء القصة. القصة نفسها بتحكي عن راهب بيطلب من تاييس الفتاة الجميلة إنها تترك حياة الله وتبتدي تهتم بعلاقتها الروحانية وتتجه بعيداً عن الله للاهتمام بالدين وعلاقتها الروحانية. المقطوعة بقى بتصاحب مشاعرها اللي بتحول، لأنها فعلاً يعني الكلام بتاعه بيوصل لقلبها وفعلاً بيخلي مشاعرها تتحول، وبعد ما بنسمع المقطوعة فعلاً بتقرر إنها تتبعه للصحراء وتتجه لاتجاه ديني وروحاني. أتمنى أنه تأملات لماسيني تكون ختام رقيق ومعبر حلقتنا النهاردة، على وعد بحلقات أخرى ممتعة. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي اجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية تسمعوها معانا دايما في نفس الميعاد. طبعا قبل اي حاجة نتمنى لكم ويك اند جميل لذيذ عسول مسكر، وان شاء الله يعني ايه ربنا مرتب عليكم الجو الحر ده ومروقين ومبسوطين مستمتعين بالويك اند واجواء الصيف. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت عن طريق واتساب 015-595-5006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/nugumfm، والهاشتاج بتاعنا دايما وابدا ميكسولوجي miksology. حلقة النهاردة ان شاء الله مصحصحة كده مفيقة زي ما بنقول، واخدة الطابع والمود الصيفي. وتعالوا نبتدي بالميجا ستار اللاتيني جي بالفين وميكس كده او ميني ميكس اسمه نو هيتس. يلا بينا.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم ميكسولوجي واجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوها من الساحه العالميه. ان شاء الله يبقوا موجودين معاكم النهارده او في حفله النهارده. يعني البرنامج ده في بداياته كان معروف ان هو حفله نجوم اف ام، فان شاء الله تستمتعوا بحفله النهارده زي ما بيقولوا كده. وطبعا دايما قبل اي حاجه، في اي لحظه عايزين تتواصلوا معانا تسمعوا حاجه معينه، احنا الواتساب 0155955006، وتلاقونا دايما على منصه اكس لو عايزين تتواصلوا معانا عن طريق اكس او تويتر سابقا. الهاشتاج هو ميكسولوجي باللغه الانجليزيه MIXOLOGY. لكل الناس بقى اللي بتحب الالكترونيك ميوزك، الميكس اللي جاي بكل ببساطة اسمه كلوب أنثمز. نروح لكلوب أنثمز ونرجع على طول.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على x.com/nogumfm.
3: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
5: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وطبعا الميكس الثالث دايما ميكس آلت الزمن. وزي ما اتفقنا احنا مش هنكلبش في حقبه زمنيه معينه، احنا هنقعد ننط من سنه لسنه من حقبه لحقبه. وطبعا ما يبقاش تماما ميكسولوجي من غير الريمكسز بتاعته، وطبعا هنرجع بقى ريترو ريمكسز، نرجع بقى لتاريخ البرنامج من اول ما ابتدى لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي. تعالوا نطير للشوية الجامدين دول والريترو ريميكسز.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
5: البوب صالح وإيهاب صالح لسه موجود معاكم على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، ورب يكون عجبكم الميكس اللي فات، الريترو ريميكسز. أما الميكس أو الريميكسز اللي جاية اسمهم بيتش كلاب ريميكسز، الحاجات بقى اللي بتسمعوها وانتوا ايه في مكان معين على شاطئ معين، تلاقوا الدي جي او المزيكا اللي شغالة في المكان ده عادة في الوقت ده بتبقى المود ده من المزيكا، عشان كده مسمينهم بيتش كلاب، لكن البيتش كلاب تراكس بقى دول بيتش كلاب ريميكسز. كنا سمعنا ريترو ريميكسز، دلوقتي نروح لبيتش كلاب ريميكسز. ما تنسوش ابدا الواتساب 015 59 55 1006.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه موجود معاكم ولكل الاي دي ام هيدز او الكترونيك دانس ميوزك كالعاده بكل مشتقاته. احنا كنا ابتدينا في بدايه البرنامج بكلاب انثمز، لكن دلوقتي بقى الناس اللي بتحب حته بقى ايه نشتق اكتر نروح لحته الترايبل، والميكس اللي جاي ده اسمه ذا فيوتشر ترايبل، فان شاء الله يعجبكم جدا. ميكس مصحصح، ميكس صيفي بحت، ميكس مولع، ما نقدرش نقول عليه غير كده. البيتس اللي جاية دي سخنة سخنة سخنة. يلا يلا بينا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
4: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه موجود معاكم، وكعاده البرنامج في الميكس الاخير ده دايما بنختلف تماما، ودايما بنغير الجانر بتاعه المزيكا، ودايما تلاقوا حاجه يا اما بنلعب بقى ميجا ميكس او الت ميكس لحد من الميجا ستارز او السوبر ستارز، او بنروح لجانر مختلفه تماما، او هنعمل اللي احنا لسه هنعمله حالا ده. احنا طبعا العبد لله من الناس اللي بتحب المزيكا الار ام بي جدا، الريذم اند بلوز، والار ام بي لغايه النهارده بعد البوب ناس كتير جدا حتى نجوم الوطن العربي بيحبوا دايما يبقى موجود في الالبومز بتاعتهم او الميكس بتاعهم، دايما يبقى فيه اغنيه او اتنين قايمه على مود الار ام بي. لكن الار ام بي النهارده ار ام بي covered in dance، يعني واخدين بقى الاغاني الار ام بي الشهيره جدا ومودينا بقى في حته الاي دي ام والدانس، يعني خلطبيطة أو يعني كومبو غير معتاد تماما، مش هتسمعوه غير في ميكسولوجي. فتعالوا نقصر الكلام ونروح للميكس ده، يلا بينا.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ودايما على كيفك. طبعا شكر كبير جدا للناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا على السوشيال ميديا وعلى الواتساب الرسمي بتاع نجوم اف ام. طبعا طبعات كتير قوي. طبعا برضو انا بعت تحيه لبروديوسر البرنامج والصديق العزيز والغالي على القلب واكتر من اخ بالنسبه لي محمد مرسال على تعبه معانا، وان شاء الله نتقابل يوم الجمعه الجايه في نفس الميعاد في نفس البرنامج ان شاء الله. واسيبكم بقى مع التراك اللي راكب بقاله فتره طويله وراكب كل منصات التواصل وبالاخص تيك توك، تراك اسمه Anxiety لسليبي هالو. يلا بينا، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم FM في طريق

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. الخطر بعيد حلوة أبوكم.

O Sotomayor! Opa!

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش